0: وادين وادين
1: تقريبا 50 زيادة بس حيكون هون بعض الضغط 50 زيادة بس حيكون هون بعض الضغط.